هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من أيار مايو عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين، تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، ووفقا للمنشور المشترك عبر حساب مديرية الاتصالات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تناول أردوغان وهيثم بن طارق العلاقات الثنائية بين تركيا وسلطنة عمان بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية. وأشار رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى أن إعادة إشعال فتيل الحرب في المنطقة لن تصب في مصلحة أحد، مؤكدا على أهمية دعم الخطوات الدبلوماسية، وموضحا أن تركيا تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع الدول الشقيقة في المنطقة من أجل تحقيق السلام الدائم. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن تركيا تسعى جاهدة لتأسيس السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنهم سيواصلون تقديم كل الدعم الممكن مع كافة المحافل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني. هذا وهنأ رئيس الجمهورية أردوغان سلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة قرب حلول العيد الأضحى المبارك. أعلن وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي عن عقد اجتماع أمني قبيل قمة الناتو 36 التي ستعقد في أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو. وأدلى وزير الداخلية تشيفتشي ببيان عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاجتماع الأمني الذي عقد في الوزارة قبيل قمة الناتو 36، وذكر الوزير أنهم ناقشوا التدابير الأمنية بجميع أبعادها المتعلقة بالقمة التي ستعقد بمشاركة رؤساء دول الأعضاء في حلف الناتو. وقال تم خلال اجتماعنا تقديم عروض شاملة من قبل المديرية العامة للأمن والقيادة العامة للجندرمة. نحن نواصل جميع استعداداتنا بدقة وعناية لضمان تنظيم هذا الحدث الهام الذي تستضيفه بلادنا في أجواء من الطمأنينة والأمن. ذكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هاتسوغ أن هناك عملية توحش تجري وتتحرك من ضواحي المجتمع الإسرائيلي نحو مركزه. وفي كلمة ألقاها خلال برنامج أقيم في القدس الغربية، شدد هاتسوغ على أن هناك وحشية مروعة تنتشر في المجتمع الإسرائيلي. ولفت هاتسوغ الانتباه إلى أن اليهود المتطرفين يستهدفون مقدسات الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، وأن اعتداءات العصابات الإسرائيلية التي تغتصب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تتزايد بشكل مروع. وأشار هاتسوغ إلى أن الوحشية المذكورة بدأت تترسخ من الأطراف نحو المركز، مستخدما العبارات التالية: هناك عملية توحش مروعة تحدث في ضواحي المجتمع الإسرائيلي، إننا نتعرض لتصرفات وحشية من قبل حفنة من الناس الذين يعتقدون أن المعتقلين والمستجوبين ليس لديهم أي حقوق. وأثار تصريحات هاتسوغ رد فعل عنيف من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير، الذي أشاد بسوء المعاملة ونشر صورا تظهر التنكيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي الذي انطلق لكسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، وقد احتجزته إسرائيل بشكل غير قانوني في المياه الدولية. وادعى بن كفير الملطخة يده بالدماء في إسرائيل في منشور عبر حسابه.

به على منصة إكس أن الرئيس الذي يصف مئات الآلاف من مواطني دولة إسرائيل بالوحوش لا يستحق منصب الرئاسة. ويعرف الوزير اليمني المتطرف الذي دافع عن سوء المعاملة ضد نشطاء أسطول الصمود بذهابه إلى السجون الإسرائيلية لاستعراض الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين أمام الكاميرات ودعمه لسوء معاملتهم. أفيد بأن الإدارة الإسرائيلية اتخذت قرارا بتشديد حدة الهجمات المستهدفة للبنان وتوسيع نطاقها على الرغم من وقف إطلاق النار. وفي خبر أسنده موقع ولا الإخباري الإسرائيلي لمصادر أمنية نقل أن القرار تم اتخاذه بنتيجة للعجز في مواجهة الهجمات التي يشنها حزب الله باستخدام الطائرات المسيرة. وصرح مسؤول أمني رفيع المستوى تحدث للموقع بأن الجيش سيوسع نطاق هجماته على لبنان وسيفعل أساليب عسكرية مختلفة ميدانيا ضد حزب الله. وذكر الخبر أن قيادة الجيش حذرت من التقارير التي رفعتها إلى مجلس الوزراء من أن استراتيجية انتظار نتائج المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية وبينها وبين إيران تقوض الإنجازات التي تم تحقيقها في الميدان اللبناني وتضعف الردع العسكري ضد حزب الله. كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي أنها فرضت قيودا جديدة على المستوطنات الواقعة شمال البلاد، وذكر أنه في هذا الإطار تم تكثيف الهجمات على لبنان رغم وجود وقف إطلاق النار. في ظل استمرار النقاشات حول إعادة بدء الجيش لهجمته على العاصمة اللبنانية بيروت، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن كفير بالأمس رئيس الوزراء نتنياهو إلى الضرب على الطاولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإبلاغه بالعودة إلى الحرب. وانخرط بن كفير في النقاشات الدائرة حول توسيع الهجمات في لبنان واستهداف بيروت من خلال منشور شاركه عبر حسابه على منصة إكس. وادعى الوزير اليمني المتطرف أنه لا ينبغي تطبيع هجمات حزب الله بالطائرات المسيرة المفخخة قائلا لقد حان الوقت لنتنياهو ليضرب على طاولة ترامب ويبلغه بأننا سنعود إلى الحرب في لبنان. وزعم بن كفير قائلا أنه من الضروري قطع الكهرباء في لبنان والعودة إلى حرب مكثفة للسيطرة على الزهراني. يذكر أن الزهراني الذي يطالب الوزير الإسرائيلي باحتلاله يقع في جنوب لبنان على بعد نحو 40 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، وكان قد نقل أن الجيش الإسرائيلي تقدم في إبريل الماضي لمسافة تقارب 10 كيلومترات في بعض النقاط بجنوب لبنان.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه يجب تدمير اليورانيوم المخصب الموجود بحوزة إيران، إما بجعله ينقل إلى الولايات المتحدة أو تدميره على الفور داخل إيران بالتعاون معها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن اليورانيوم المخصب إما أن يسلم فوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو يجلب إلى هنا لتدميره، ويفضل تدميره في مكانه أو في أي مكان آخر مقبول بالتعاون والتنسيق مع إيران وبشهادة مفوضية الطاقة الذرية أو مؤسسة مكافئة لها. بينما تستمر المفاوضات بين الطرفين لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية والإيرانية التي تمر بمرحلة وقف إطلاق النار، تشكل وضعية اليورانيوم المخصب الذي يذكر أن إيران تمتلك حوالي 400 كيلوغرام منه أحد البنود الرئيسية في المحادثات. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو بوجود توافق وانسجام قويين بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران قائلا: إما أن يكون هناك اتفاق جيد أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وقام روبيرو المتواجد في الهند على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الكواد بتقييم الملف الإيراني للصحفيين، وأفاد روبيرو بأنه يجب أن تكون المضائق مفتوحة للاستخدام دون عوائق ودون رسوم عبور أو أن يدخل هذا حيز التنفيذ بمجرد التوصل إلى أي اتفاق. وقال روبيرو أن موقفهم واضح تماما، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى قبل أيام قليلة لقاء تاريخيا مع بضعة من القادة في المنطقة، مضيفا: أعتقد أن هناك توافقا

انسجاما قويين بشأن الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها المسودة الآلية. صرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تيم هوبكنز بأن القوات الأمريكية شنت هجمات على جنوب إيران بدافع الدفاع عن النفس. ووفقا للأنباء الواردة في الصحافة الأمريكية، فقد أفاد هوبكنز في بيانه أن الولايات المتحدة نفذت هجمات جديدة على بعض الأهداف في جنوب إيران. وزعم هوبكنز أن الهجمات نفذت بداعي الدفاع عن النفس، وأنها تهدف إلى حماية الجنود الأمريكيين من التهديدات الناجمة عن القوات الإيرانية. يذكر أنه سمعت أصوات انفجارات في مدينتي سيريك وجاسك اللذان موجودان في مدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران. وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، فقد سمعت أصوات انفجارات في جنوب البلاد، وذكر أن أصوات الانفجارات وقعت في منطقتي سيريك وجاسك، وهما من المدن الساحلية الواقعة في جنوب البلاد. هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان بشأن سبب أصوات الانفجارات. ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر شمال دولة تشيلي الواقعة في أمريكا الجنوبية، وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 6.9 درجات على بعد 31 كيلومتر شرق مدينة كالام الواقعة في شمال البلاد. وذكر أن الزلزال وقع على عمق 101 كيلومتر. هذا وأعلنت السلطات عدم وقوع أي خسائر في أرواح أو الممتلكات جراء الزلزال. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.

فلسطين في السينما والذاكرة البصرية. إذا أردت محو ذاكرة شعب ما، فعليك أولاً تدمير صوره، لأن الكاميرا أحياناً تعيش أطول من السلاح، ولأن صورة واحدة قد تحيي السنوات ما أرادت الدبابة جعله طي النسيان. السينما في فلسطين ليست مجرد فن، بل هي وثيقة وجود، وهي الطريقة التي يتذكر بها الطفل بيته المهدم ومحاولة الأم لحماية وجه ابنها المفقود من غدر الزمن. وأحياناً تكون السينما هي السبيل الوحيد لقول لقد كنا هنا للعالم أجمع. إن هذه الحرب على الذاكرة ليست بجديدة، ففي عام 1982 وأثناء اجتياح بيروت نهب أرشيف وحدة أفلام فلسطين بالكامل، حيث سرقت آلاف البكرات السينمائية بهدف القضاء على الذاكرة البصرية لشعب بأكمله. لكن شيئا واحدا غاب عن ذهن من استولوا على ذلك الأرشيف، وهو أن القصة التي سرقت شرائطها إذا نقشت في ضمير الشعب فأنها تولد من جديد مع كل جيل، تماما كما رأينا في الفيلم الوثائقي فدائي فيلم أو فيلم فدائي الذي تتبع إثر تلك الأرشيفات المسروقة، وذكرنا بأن السينما هي شكل من أشكال المقاومة.

خرجت السينما الفلسطينية من الأزقة الضيقة لمخيمات اللاجئين لتصل إلى كبرى المهرجانات العالمية، وحملت أسماء مثل إليا سليمان وهاني أبو أسعد وأن ماري جاسر هذه القصة من كان وصولا إلى ترشيحات الأوسكار. وعكست أعمال مثل عمر و200 متر على الشاشة الكبرى كيف أن الجدران التي ترتفع في الأراضي المحتلة لا تقسم المدن فحسب، بل تمزق أرواح البشر أيضا. واليوم وصلت حرب الذاكرة البصرية إلى ذروة جديدة، ففي جوائز الأوسكار لعام 2025 فاز الفيلم الفلسطيني النرويجي المشترك No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقي، ليظهر للعالم أجمع حجم الدمار والمقاومة في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية. لقد أثبت هذا الفيلم مرة أخرى أن السينما ليست مجرد وسيلة للمشاهدة، بل هي صرخة عالمية مدوية ضد الظلم. وقد جاء أحد أقوى أشكال الدعم لهذه الصرخة من تركيا وتحديداً من TRT. فبينما وثق فيلم فلسطين 36 بإنتاجه المشترك العمق التاريخي للاحتلال، تحول وثائقي هولي ريدمشن الذي أعدته قناة TRT World إلى شهادة بصرية قوية كشفت عن عنف المستوطنين المتطرفين أمام أعين العالم. أما فيلم تحت شجرة الزيتون الذي يروي روح المقاومة في غزة فقد أصبح بمثابة ذاكرة سينمائية للارتباط بالأرض. وأحيانا يصور فيلم فقط ليدون في التاريخ الأنفاس الأخيرة لطفل ما. إن قصة الطفلة هند رجب التي حوصرت مع عائلتها داخل سيارة في غزة لم تعد مجرد خبر عابر، بل تحولت تلك القصة إلى لقطة غير قابلة للمحو نقشت في الذاكرة المشتركة للبشرية. إن آلام النكبة التي روتها دارين سلام في فيلم فرحة تتحد اليوم مع الواقع الذي نراه في وثائقي عماد برناط 5 كاميرات محطمة، تتحطم كاميرا فتأتي أخرى مكانها. ورغم محاولات الخوارزميات الرقمية اليوم كتم صوت فلسطين، إلا أن الذاكرة البصرية مثل الضوء المتسلل من الشقوق تجد دائما طريقا لتصل إلى العالم. تعلمنا السينما الفلسطينية درسا بلغا، قد يفقد الشعب أحيانا بيته أو شوارعه أو حتى مدنه، لكن طالما بقيت الصور ستستمر الذاكرة في الحياة، وما دام هناك مخرج لا يزال يحلم وممثل يجسد تلك الذاكرة لحما ودما وكاميرا لا تزال تسجل، فأن حكاية فلسطين التي لا تنتهي ستستمر طيل الحياة.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 19 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفاري، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلتي سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تطأ قدميها أرض تركيا. نلتقي مرة أخرى، أنا سيران، وبعد أن جمعت قصص رحلتي في أعماق قلبي لا في حقائبي، توجهت نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط الباردة. ودعت زرقة مدينة فتية، والآن أنا على وشك الوصول إلى بلدة ساحرة أخرى تقع عند سفوح الجبال، حيث يمتزج فيها التاريخ بالطبيعة، ألا وهي كاش. وعندما وطأت قدمي هذه الأرض، قررت هذه المرة أن لا أكتفي أثر الطبيعة فحسب، وإنما سأكتشف أيضاً العالم الصامت الذي ما زال تحت سطح الماء. إن كنتم مستعدين، فلننطلق في رحلة تبدأ من الطبيعة وتستمر في أعماق البحار. التي دخلت فيها أنطاليا بدأ المشهد يتغير تدريجا، وكان المنظر يبدو على شكل جبال صخرية مرتفعة وممتدة على طول الطريق، والبحر ذات اللون الفيروزي وأشجار الصنوبر المتدلية من المنحدرات الشديدة. وعندها شعرت أنني أقترب أكثر فأكثر من قلبي البحر الأبيض المتوسط مع كل كيلومتر أقطعه. وأخيرا وصلت إلى كاش، تلك المدينة الساحلية الصغيرة التي تحمل طابعاً متميزاً وخاصاً، وتحتضن الشخص منذ اللحظة الأولى بتاريخها العريق وطبيعتها الخلابة والهدوء الذي يطغي على شوارعها. قضيت ليلتين في قضاء كاش، وبدأت باستكشاف كاش في الساعات الصباح الباكرة لليوم الأول من زيارتي، وكانت محطتي الأولى مسرح أنتيفيلوس الأثري المطل على البحر. وبينما كنت جالسة على الدرجات الرخامية أنظر إلى البحر الأبيض المتوسط، استمعت إلى الصمت الممتد من القرون الماضية إلى يومنا هذا. وأحياناً مجرد الوقوف ساكناً ومشاهدة المنظر فقط كفيل بتغيير الشخص. بدأت أتقدم نحو شوارع كاش الداخلية، إذ كانت الزهور الجهنمية تتدلى على طول الطرق المرصوفة بالحجارة، فضلا عن أنه بالإمكان رؤية الوجوه المبتسمة الممتدة من عتبات النوافذ. ففي كل زاوية من زواياها كانت تهمس بقصة مختلفة، وفي مكان آخر يمكننا أن نرى كشك لبيع عصير الليمون، وكذلك متاجر صغيرة مليئة بالمجوهرات المصنوعة يدويا والكتب القديمة. وعندما نزلت إلى الميناء، كانت قوارب الصيد الصغيرة تتأرجح برفق نحو اليسار تارة ونحو اليمين تارة أخرى، إذ كان صوت الأمواج التي تضرب الشاطئ أشبه باللحن القديم الذي يعزف في الخلفية. كما يمكنني القول بأن كاش تؤثر في أعماق القلب ليس فقط بتاريخها ولكن بطبيعتها أيضا. وعلى عدة خطوات ستصادفك المياه الفيروزية لشاطئ كابوتاش وجماله المختبئ بين المنحدرات الشديدة. وأثناء تجوالي على طول الدرجات الحجرية للسوق المعروف باسم أوزون تشاش، تصطف الشالات المصنوعة يدويا والسيراميك والصابون المفروش تحت الفوانيس الملونة. ومع كل خطوة سنخطوها سيستقبلكم طعم ورائحة مختلفة تماما. ومن ثم صادفتنا المقابر الصخرية التي تعود إلى الحضارة الليسية،
إذ كانت هذه الآثار المنحوتة في سفوح التلال والمتواجدة في وسط المدينة أشبه بقصائد صامتة صمدت منذ آلاف السنين ونقلت حتى يومنا هذا. ومع غروب الشمس ظهرت جزيرة ميس في الأفق جلية، حيث تذكرني بحدود الماضي من جهة وتهمس في أذني بسكينة اليوم الراهن من جهة أخرى. وبينما كنت أنظر إلى الشاطئ المقابل خطر سؤال في ذهني، أيا ترى بالنظر إلى الشاطئ المقابل والتجول في هذه الأراضي الجميلة والساحرة فإنني أبحث عما في أعماقي أكثر من أي شيء آخر؟ في يومي الثاني الذي قضيته في مدينة كاش استيقظت في

ساعات الصباح الباكر لتجربة رياضة الغوص التي كانت من أهم أسباب إقامتي في هذه المدينة الساحرة. وبينما كانت الشمس تشرق في الأفق، كان الميناء يعج بالزوار، وعلى الفور توجهت نحو نادي الغوص الذي حجزت فيه مسبقا، وكان استقبالهم لي حارا جدا. بداية منحني المدرب شرحا موجزا، ثم تم تجهيز الوثائق والتوقيعات والمعدات اللازمة. وبينما كنت أرتدي بدلة الغوص، شعرت بحماسة طفولية وتوتر قليل لأنني لأول مرة سأغوص تحت سطح الماء. والتقيت بمدربي، كان شخصا هادئا ومطمئنا للغاية. وبعد تجهيز قناعي وزعانفي وخزان الغطس، صعدنا على متن قارب الغوص، وتم تشغيل المحرك، وانطلقنا نشق البحر وسط الصمت الذي كان يخيم على كشف ساعات الصباح. وبينما كنا نبحر بعيدا، بدأت أصوات اليابسة تتلاشى تدريجيا، ولم يبق مكانها سوى إيقاع الأمواج الهادئة وزقزقة الطيور البعيدة. وعندما وصلنا إلى موقع الغوص، بدأت دقات قلبي تتسارع بسرعة أكبر. وبعد أن أجى مدرب الفحوصات النهائية، قال: إذا كنتم مستعدين فسنغطس تحت الماء. وقبل الغطس أخذت نفسا عميقا، ثم ألقيت الخطوة الأولى. لن أنسى أبدا تلك اللحظة التي ألقيت فيها بنفسي تحت الماء. إن الحياة تحت السطح تجري بإيقاع مختلف، فكل ذلك القلق والريبة والعالم الخارجي، كل ذلك تركته وراء ظهري. وفي الثواني الأولى من الغطس حاولت التعود على الماء، ثم اتبعت إشارات مدربي وبدأنا نغوص إلى أعماق البحر. كان البط يمر بشكل مختلف تحت الماء، وإذا بالضوء يتسلل، وكل شيء يبدو أبطأ وأكثر ليونة، حيث تسبح أسماك ملونة بين الشعاب المرجانية. وإذا بثعبان موراي الصغير الحجم يخرج رأسه من بين الصخور، ويظهر من بعيد أخطبوط يغير ألوانه ويمتزج بالرمال. ثم وإذا بمفاجأة تتلوح لي تحت البحر، قارب ذو هيكل متصد وسطح مغطى بالطحالب، وكذلك الأسماك التي تدور حوله، وكأنه يقف هناك كذكرى من الماضي. وأشار مدربي بهدوء: هل أنت بخير؟ أو مأت برأسي بنعم. وفي الواقع كنت أفضل من أي وقت مضى، وأكثر ما لفت انتباهي السكون الذي يخيم البحر. لا نسمع سوى أنفاسنا وصوت قلبنا وكذلك صمت الطبيعة وظلال الضوء القادم من الأعلى وهو يصطدم بالأمواج. أحيانا كانت تتحرك بين يدي، وأحيانا أخرى تطفو دون أي حركة. وفي تلك اللحظة أدركت أنني لم أغطس تحت الماء فحسب، بل غطست ووصلت أيضا إلى أعماق ذاتي. ويمكننا وصف طبقة ما دون الأمواج بالعالم الداخلي الصامت، فهناك يبقى الإنسان في الوقت الراهن بعيدا عن الفوضى. عندما صعدنا إلى السطح، لم أستطع أخفاء ابتسامتي، إذ كانت تلك اللحظة انعكاسا للسكينة التي وجدتها في صمت تحت البحر. ولم تكن هذه التجربة التي خضتها في بحر كاش الصافية مجرد الغطس في المياه، بل كانت أيضا اكتشافا لذاتي. هذا وتعرف كاش بأنها واحدة من أفضل مواقع الغوص في تركيا، إذ تضم المنطقة أكثر من 30 موقعا للغوص وتتميز بثرواتها المائية الثرية، وأنها تمثل أيضا جنة لعشاق الغوص، حيث تضم آثارا تاريخية مثل حطام سفينة ديمتري وشعابا مرجانية ملونة وكائنات بحرية متنوعة. ويعد عالم كاش المائي بتجارب فريدة للمبتدئين مثلي وللغواصين المتمرسين على حد سواء. مستمعين الأعزاء، كان هذان اليومان اللذان قضيتهما في كاش مليئتين بذكريات لا تنسى، سواء

كانت الذكريات التي جمعتها خلال تجوالي في طرقات وأماكن كاش أو تلك التجربة التي خضتها تحت المحر. ولكن رحلتي لم تنتهي عند هذا الحد. أما عن محطتي القادمة سواصل اكتشافي أنطاليا لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، حيث تنتظرني قصص جديدة بطابعها التاريخي وجمالها الطبيعي وشعبها الودود. ولجمع المزيد من الذكريات الجديدة معا، أترككم في أمان الله ورعايته.

أعزائي المستمعين، الآن ستستمعون إلى أغنية للمغني هايكو جيبكن تحت عنوان بارونايا.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 26 من أيار مايو عام 2026 المصادف يوم الثلاثاء. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على شبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr. مستمعينا الأفاضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدم خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج من فلسطين، تروى الحكاية وسجل الأسفار.

مستمعينا الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. أجرى رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا مع سلطان عمان هيثم بن طارق، ووفقا للمنشور المشترك عبر حساب مديرية الاتصالات على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تناول أردوغان وهيثم بن طارق العلاقات الثنائية بين تركيا وسلطنة عمان بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية. وأشار رئيس الجمهورية خلال اللقاء إلى أن إعادة إشعال فتيل الحرب في المنطقة لن تصب في مصلحة أحد، مؤكدا على أهمية دعم الخطوات الدبلوماسية، وموضحا أن تركيا تبذل جهودا حثيثة بالتعاون مع الدول الشقيقة في المنطقة من أجل تحقيق السلام الدائم. كما أشار رئيس الجمهورية إلى أن تركيا تسعى جاهدة لتأسيس السلام والاستقرار في الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أنهم سيواصلون تقديم كل الدعم الممكن مع كافة المحافل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني. هذا وهنأ رئيس الجمهورية أردوغان سلطان عمان هيثم بن طارق بمناسبة قرب حلول العيد الأضحى المبارك. أعلن وزير الداخلية مصطفى تشيفتشي عن عقد اجتماع أمني قبيل قمة الناتو 36 التي ستعقد في أنقرة يومي 7 و8 من تموز يوليو. وأدلى وزير الداخلية تشيفتشي ببيان عبر حساب

نحن نواصل جميع استعداداتنا بدقة وعناية لضمان تنظيم هذا الحدث الهام الذي تستضيفه بلادنا في أجواء من الطمأنينة والأمن. ذكر الرئيس الإسرائيلي إسحاق هاتسوغ أن هناك عملية توحش تجري وتتحرك من ضواحي المجتمع الإسرائيلي نحو مركزه. وفي كلمة ألقاها خلال برنامج أقيم في القدس الغربية، شدد هاتسوغ على أن هناك وحشية مروعة تنتشر في المجتمع الإسرائيلي. ولفت هاتسوغ الانتباه إلى أن اليهود المتطرفين يستهدفون مقدسات الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين، وأن اعتداءات العصابات الإسرائيلية التي تغتصب الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تتزايد بشكل مروع. وأشار هاتسوغ إلى أن الوحشية المذكورة بدأت تترسخ من الأطراف نحو المركز، مستخدما العبارات التالية: هناك عملية توحش مروعة تحدث في ضواحي المجتمع الإسرائيلي، إننا نتعرض لتصرفات وحشية من قبل حفنة من الناس الذين يعتقدون أن المعتقلين والمستجوبين ليس لديهم أي حقوق. وأثار تصريحات هاتسوغ رد فعل عنيف من وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إتمار بن كفير، الذي أشاد بسوء المعاملة ونشر صورا تظهر التنكيل بنشطاء أسطول الصمود العالمي الذي انطلق لكسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات الإنسانية، وقد احتجزته إسرائيل بشكل غير قانوني في المياه الدولية. وادعى بن كفير الملطخة يده بالدماء في إسرائيل في منشور عبر حسابه على منصة إكس أن الرئيس الذي يصف مئات الآلاف من مواطني دولة إسرائيل بالوحوش لا يستحق منصب الرئاسة. ويعرف الوزير اليمني المتطرف الذي دافع عن سوء المعاملة ضد نشطاء أسطول الصمود بذهابه إلى السجون الإسرائيلية لاستعراض الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين أمام الكاميرات ودعمه لسوء معاملتهم. أفيد بأن الإدارة الإسرائيلية اتخذت قراراً بتشديد حدة الهجمات المستهدفة للبنان وتوسيع نطاقها على الرغم من وقف إطلاق النار. وفي خبر أسنده موقع ولا الإخباري الإسرائيلي لمصادر أمنية، نقل أن القرار تم اتخاذه بنتيجة للعجز في مواجهة الهجمات التي يشنها حزب الله باستخدام الطائرات المسيرة. وصرح مسؤول أمني رفيع المستوى تحدث للموقع بأن الجيش سيوسع نطاق هجماته على لبنان وسيفعل أساليب عسكرية مختلفة ميدانيا ضد حزب الله. وذكر الخبر أن قيادة الجيش حذرت من التقارير التي رفعتها إلى مجلس الوزراء من أن استراتيجية انتظار نتائج المفاوضات في الولايات المتحدة الأمريكية وبينها وبين إيران تقوض الإنجازات التي تم تحقيقها في الميدان اللبناني وتضعف الردع العسكري ضد حزب الله. كما أعلنت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي أنها فرضت قيوداً جديدة على المستوطنات الواقعة شمال البلاد، وذكر أنه في هذا الإطار تم تكثيف الهجمات على لبنان رغم وجود وقف إطلاق النار. في ظل استمرار النقاشات حول إعادة بدء الجيش لهجماته على العاصمة اللبنانية بيروت، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إتمار بن كفير بالأمس رئيس الوزراء نتنياهو إلى الضرب على الطاولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإبلاغه بالعودة إلى الحرب. وانخرط بن كفير في النقاشات الدائرة حول توسيع الهجمات في لبنان واستهداف بيروت من خلال منشور شاركه عبر حسابه على منصة إكس. وادعى الوزير اليمني المتطرف أنه لا ينبغي تطبيع هجمات حزب الله بالطائرات المسيرة المفخخة قائلا: لقد حان الوقت لنتنياهو ليضرب على طاولة ترامب ويبلغه بأننا سنعود إلى الحرب في لبنان. وزعم بن كفير قائلا أنه من الضروري قطع الكهرباء في لبنان والعودة إلى حرب مكثفة للسيطرة على الزهراني. يذكر أن الزهراني الذي يطالب الوزير الإسرائيلي باحتلاله يقع في جنوب لبنان على بعد نحو 40 كيلومتر من الحدود الإسرائيلية، وكان قد نقل أن الجيش الإسرائيلي تقدم في إبريل الماضي لمسافة تقارب 10 كيلومترات في بعض النقاط بجنوب لبنان.

بجعله ينقل إلى الولايات المتحدة أو تدميره على الفور داخل إيران بالتعاون معها وتحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أن اليورانيوم المخصب إما أن يسلم فوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو يجلب إلى هنا لتدميره، ويفضل تدميره في مكانه أو في أي مكان آخر مقبول بالتعاون والتنسيق مع إيران وبشهادة مفوضية الطاقة الذرية أو مؤسسة مكافئة لها. بينما تستمر المفاوضات بين الطرفين لإنهاء الحرب الأمريكية الإسرائيلية والإيرانية التي تمر بمرحلة وقف إطلاق النار، تشكل وضعية اليورانيوم المخصب الذي يذكر أن إيران تمتلك حوالي 400 كيلوغرام منه أحد البنود الرئيسية في المحادثات. صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو بوجود توافق وانسجام قويين بشأن المسودة الأولية للاتفاق مع إيران قائلاً إما أن يكون هناك اتفاق جيد أو لن يكون هناك اتفاق على الإطلاق. وقام روبيرو المتواجد في الهند على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الكواد بتقييم الملف الإيراني للصحفيين، وأفاد روبيرو بأنه يجب أن تكون المضائق مفتوحة للاستخدام دون عوائق ودون رسوم عبور أو أن يدخل هذا حيز التنفيذ بمجرد التوصل إلى أي اتفاق. وقال روبيرو أن موقفهم واضح تماما، وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى قبل أيام قليلة لقاء تاريخيا مع بضعة من القادة في المنطقة، مضيفا: أعتقد أن هناك توافقا وانسجاما قويين بشأن الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها المسودة الآلية. صرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تيم هوبكنز بأن القوات الأمريكية شنت هجمات على جنوب إيران بدافع الدفاع عن النفس. ووفقا للأنباء الواردة في الصحافة الأمريكية، فقد أفاد هوبكنز في بيانه أن الولايات المتحدة نفذت هجمات جديدة على بعض الأهداف في جنوب إيران. وزعم هوبكنز أن الهجمات نفذت بداعي الدفاع عن النفس وأنها تهدف إلى حماية الجنود الأمريكيين من التهديدات الناجمة عن القوات الإيرانية. يذكر أنه سمعت أصوات انفجارات في مدينتي سيريك وجاسك اللذان موجودان في مدينة بندر عباس الساحلية جنوب إيران. وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية، فقد سمعت أصوات انفجارات في جنوب البلاد، وذكر أن أصوات الانفجارات وقعت في منطقتي سيريك وجاسك، وهما من المدن الساحلية الواقعة في جنوب البلاد. هذا ولم يصدر حتى الآن أي بيان بشأن سبب أصوات الانفجارات. ضرب زلزال بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر شمال دولة تشيلي الواقعة في أمريكا الجنوبية، وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أنه تم تسجيل هزة أرضية بقوة 6.9 درجات على بعد 31 كيلومتر شرق مدينة كالام الواقعة في شمال البلاد. وذكر أن الزلزال وقع على عمق 101 كيلومتر. هذا وأعلنت السلطات عدم وقوع أي خسائر في أرواح أو الممتلكات جراء الزلزال. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: قال الرئيس الأمريكي ترامب أنه يجب تدمير اليورانيوم المخصب الموجود بحوزة إيران إما

فلسطين في السينما والذاكرة البصرية. إذا أردت محو ذاكرة شعب ما، فعليك أولاً تدمير صوره، لأن الكاميرا أحياناً تعيش أطول من السلاح، ولأن صورة واحدة قد تحيي السنوات ما أرادت الدبابة جعله طي النسيان. السينما في فلسطين ليست مجرد فن، بل هي وثيقة وجود، وهي الطريقة التي يتذكر بها الطفل بيته المهدم ومحاولة الأم لحماية وجه ابنها المفقود من غدر الزمن. وأحياناً تكون السينما هي السبيل الوحيد لقول لقد كنا هنا للعالم أجمع. إن هذه الحرب على الذاكرة ليست بجديدة، ففي عام 1982 وأثناء اجتياح بيروت نهب أرشيف وحدة أفلام فلسطين بالكامل، حيث سرقت آلاف البكرات السينمائية بهدف القضاء على الذاكرة البصرية لشعب بأكمله. لكن شيئا واحدا غاب عن ذهن من استولوا على ذلك الأرشيف، وهو أن القصة التي سرقت شرائطها إذا نقشت في ضمير الشعب فأنها تولد من جديد مع كل جيل، تماما كما رأينا في الفيلم الوثائقي فدائي فيلم أو فيلم فدائي الذي تتبع إثر تلك الأرشيفات المسروقة، وذكرنا بأن السينما هي شكل من أشكال المقاومة. خرجت السينما الفلسطينية من الأزقة الضيقة لمخيمات اللاجئين لتصل إلى كبرى المهرجانات العالمية، وحملت أسماء مثل إليا سليمان وهاني أبو أسعد وأن ماري جاسر هذه القصة من كان وصولا إلى ترشيحات الأوسكار، وعكست أعمال مثل عمر ومئتي متر على الشاشة الكبرى كيف أن الجدران التي ترتفع في الأراضي المحتلة لا تقسم المدن فحسب، بل تمزق أرواح البشر أيضا. واليوم وصلت حرب الذاكرة البصرية إلى ذروة جديدة، ففي جوائز الأوسكار لعام 2025 فاز الفيلم الفلسطيني النرويجي المشترك No Other Land بجائزة أفضل فيلم وثائقي، ليظهر للعالم أجمع حجم الدمار والمقاومة في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية. لقد أثبت هذا الفيلم مرة أخرى أن السينما ليست مجرد وسيلة للمشاهدة، بل هي صرخة عالمية مدوية ضد الظلم. وقد جاء أحد أقوى أشكال الدعم لهذه الصرخة من تركيا وتحديداً من TRT، فبينما وثق فيلم فلسطين 36 بإنتاجه المشترك العمق التاريخي للاحتلال، تحول وثائقي هولي ريدمشن الذي أعدته قناة TRT World إلى شهادة بصرية قوية كشفت عن عنف المستوطنين المتطرفين أمام أعين العالم. أما فيلم تحت شجرة الزيتون الذي يروي روح المقاومة في غزة فقد أصبح بمثابة ذاكرة سينمائية للارتباط بالأرض. وأحيانا يصور فيلم فقط ليدون في التاريخ الأنفاس الأخيرة لطفل ما. إن قصة الطفلة هند رجب التي حوصرت مع عائلتها داخل سيارة في غزة لم تعد مجرد خبر عابر، بل تحولت تلك القصة إلى لقطة غير قابلة للمحو نقشت في الذاكرة المشتركة للبشرية. إن آلام النكبة التي روتها دارين سلام في فيلم فرحة تتحد اليوم مع الواقع الذي نراه في وثائقي عماد برنات خمس كاميرات محطمة، تتحطم كاميرا فتأتي أخرى مكانها. ورغم محاولات الخوارزميات الرقمية اليوم كتم صوت فلسطين، إلا أن الذاكرة البصرية مثل الضوء المتسلل من الشقوق تجد دائما طريقا لتصل إلى العالم. تعلمنا السينما الفلسطينية درسا بلغا، قد يفقد الشعب أحيانا بيته أو شوارعه أو حتى مدنه، لكن طالما بقيت الصور ستستمر الذاكرة في الحياة، وما دام هناك مخرج لا يزال يحلم وممثل يجسد تلك الذاكرة لحما ودما وكاميرا لا تزال تسجل، فأن حكاية فلسطين التي لا تنتهي ستستمر طيلا.

سجل الأسفاري. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 19 من سلسلة البرامج التي سنذيعها ضمن السنة الحالية 2025. سيكون لقاؤنا لهذا اليوم من خلال البرنامج الذي يحمل عنوان سجل الأسفار، حيث في الحلقات السابقة من هذا البرنامج شاركناكم قصص رحلة سيرا إلى المدن التركية المختلفة وما صادفها خلال تلك الرحلات التي كانت بمثابة اكتشاف للثقافة التركية العريقة حتى قبل أن تضع قدميها أرض تركيا. ها نلتقي مرة أخرى، أنا سيران، وبعد أن جمعت قصص رحلتي في أعماق قلبي لا في حقائبي، توجهت نحو شواطئ البحر الأبيض المتوسط الباردة. ودعت زرقة مدينة فتية، والآن أنا على وشك الوصول إلى بلدة ساحرة أخرى تقع عند سفوح الجبال، حيث يمتزج فيها التاريخ بالطبيعة، ألا وهي كاش. وعندما وطأت قدمي هذه الأرض، قررت هذه المرة أن لا أكتفي أثر الطبيعة فحسب، وإنما سأكتشف أيضا العالم الصامت الذي ما زال تحت سطح الماء. إن كنتم مستعدين، فلننطلق في رحلة تبدأ من الطبيعة وتستمر في أعماق البحار. في اللحظة التي دخلت فيها أنطاليا، بدأ المشهد يتغير تدريجا، وكان المنظر يبدو على شكل جبال صخرية مرتفعة وممتدة على طول الطريق، والبحر ذات اللون الفيروزي وأشجار الصنوبر المتدلية من المنحدرات الشديدة. وعندها شعرت أنني أقترب أكثر فأكثر من قلبي البحر الأبيض المتوسط مع كل كيلومتر أقطعه. وأخيرا وصلت إلى كاش، تلك المدينة الساحلية الصغيرة التي تحمل طابعا متميزا وخاصا، وتحتضن الشخص منذ اللحظة الأولى بتاريخها العريق وطبيعتها الخلابة والهدوء الذي يطغي على شوارعها. قضيت ليلتين في قضاء كاش، وبدأت باستكشاف كاش في الساعات الصباح الباكرة لليوم الأول من زيارتي. وكانت محطتي الأولى مسرح أنتيفيلوس الأثري المطل على البحر، وبينما كنت جالسة على الدرجات الرخامية أنظر إلى البحر الأبيض المتوسط، استمعت إلى الصمت الممتد من القرون الماضية إلى يومنا هذا. وأحيانا مجرد الوقوف ساكنا ومشاهدة المنظر فقط كفيل بتغيير الشخص. بدأت التقدم نحو شوارع كاش الداخلية، إذ كانت الزهور الجهنمية تتدلى على طول الطرق المرصوفة بالحجارة، فضلا عن أنه بالإمكان رؤية الوجوه المبتسمة الممتدة من عتبات النوافذ. ففي كل زاوية من زواياها كانت تهمس بقصة مختلفة، وفي مكان آخر يمكننا أن نرى كشك لبيع عصير الليمون، وكذلك متاجر صغيرة مليئة بالمجوهرات المصنوعة يدويا والكتب القديمة. وعندما نزلت إلى الميناء، كانت قوارب الصيد الصغيرة تتأرجح برفق نحو اليسار تارة ونحو اليمين تارة أخرى، إذ كان صوت الأمواج التي تضرب الشاطئ أشبه باللحن القديم الذي يعزف في الخلفية.

كما يمكنني القول بأن كاش تؤثر في أعماق القلب ليس فقط بتاريخها ولكن بطبيعتها أيضا، وعلى عدة خطوات ستصادفك المياه الفيروزية لشاطئ كابوتاش وجماله المختبئ بين المنحدرات الشديدة. وأثناء تجوالي على طول الدرجات الحجرية للسوق المعروف باسم أوزون تشارش، تصطف الشالات المصنوعة يدويا والسيراميك والصابون المفروش تحت الفوانيس الملونة. ومع كل خطوة سنخطوها سيستقبلكم طعم ورائحة مختلفة تماما. ومن ثم صادفتنا المقابر الصخرية التي تعود إلى الحضارة الليسية، إذ كانت هذه الآثار المنحوتة في سفوح التلال والمتواجدة في وسط المدينة أشبه بقصائد صامتة صمدت منذ آلاف السنين ونقلت حتى يومنا هذا. ومع غروب الشمس ظهرت جزيرة ميس في الأفق جلية، حيث تذكرني بحدود الماضي من جهة وتهمس في أذني بسكينة اليوم الراهن من جهة أخرى. وبينما كنت أنظر إلى الشاطئ المقابل خطر سؤال في ذهني، أيا ترى بالنظر إلى الشاطئ المقابل والتجول في هذه الأراضي الجميلة والساحرة فإنني أبحث عما في أعماقي أكثر من أي شيء آخر؟ يومي الثاني الذي قضيته في مدينة كاش استيقظت في ساعات الصباح الباكر لتجربة رياضة الغوص التي كانت من أهم أسباب إقامتي في هذه المدينة الساحرة. وبينما كانت الشمس تشرق في الأفق كان الميناء يعج بالزوار، وعلى الفور توجهت نحو نادي الغوص الذي حجزت فيه مسبقا، وكان استقبالهم لي حارا جدا. بداية منحني المدرب شرحا موجزا، ثم تم تجهيز الوثائق والتوقيعات والمعدات اللازمة. وبينما كنت أرتدي بدلة الغوص شعرت بحماسة طفولية وتوتر قليل لأنني بأول مرة سأغوص تحت سطح الماء. والتقيت بمدربي، كان شخصا هادئا ومطمئنا للغاية. وبعد تجهيز قناعي وزعانفي وخزان الغطس صعدنا على متن قارب الغوص، وتم تشغيل المحرك وانطلقنا نشق البحر وسط الصمت الذي كان يخيم على كاش في ساعات الصباح. وبينما كنا نبحر بعيدا بدأت أصوات اليابسة تتلاشى تدريجيا، ولم يبق مكانها سوى إيقاع الأمواج الهادئة وزقزقة الطيور البعيدة. وعندما وصلنا إلى موقع الغوص بدأت دقات قلبي تتسارع بسرعة أكبر. وبعد أن أجا مدرب الفحوصات النهائية قال، إذا كنتم مستعدين فسنغطس تحت الماء. وقبل الغطس أخذت نفسا عميقا ثم ألقيت الخطوة الأولى. لن أنسى أبدا تلك اللحظة التي ألقيت فيها بنفسي تحت الماء. إن الحياة تحت السطح تجربة إيقاع مختلف، فكل ذلك القلق والريبة والعالم الخارجي كل ذلك تركته وراء ظهري. وفي الثواني الأولى من الغطس حاولت التعود على الماء، ثم اتبعت إشارات مدربي وبدأنا نغوص إلى أعماق البحر. كان الوقت يمر بشكل مختلف تحت الماء، وإذا بالضوء يتسلل وكل شيء يبدو أبطأ وأكثر ليونة، حيث تسبح أسماك ملونة بين الشعاب المرجانية. وإذا بثعبان موراي الصغير الحجم يخرج رأسه من بين الصخور، ويظهر من بعيد أخطبوط يغير ألوانه ويمتزج بالرمال. ثم وإذا بمفاجأة تتلوح لي تحت البحر، قارب ذو هيكل متصد وسطح مغطى بالطحالب، وكذلك الأسماك التي تدور حوله وكأنه يقف هناك كذكرى من الماضي. وأشار مدربي بهدوء، هل أنت بخير؟ أو مأت برأسي بنعم. وفي الواقع كنت أفضل من أي وقت مضى، وأكثر ما لفت انتباهي السكون الذي يخيم البحر. لا نسمع سوى أنفاسنا وصوت قلبنا وكذلك صمت الطبيعة وظلال الضوء القادم من الأعلى وهو يصطدم بالأمواج. أحيانا كانت تتحرك بين يدي وأحيانا أخرى تطفو

دون أي حركة، وفي تلك اللحظة أدركت أنني لم أغطس تحت الماء فحسب، بل غطست ووصلت أيضا إلى أعماق ذاتي. ويمكننا وصف طبقة ما دون الأمواج بالعالم الداخلي الصامت، فهناك يبقى الإنسان في الوقت الراهن بعيدا عن الفوضى. عندما صعدنا إلى السطح لم أستطع إخفاء ابتسامتي، إذ كانت تلك اللحظة انعكاسا للسكينة التي وجدتها في صمت تحت البحر. ولم تكن هذه التجربة التي خضتها في بحر كاش الصافية مجرد الغطس في المياه، بل كانت أيضا اكتشافا لذاتي. هذا وتعرف كاش بأنها واحدة من أفضل مواقع الغوص في تركيا. تضم المنطقة أكثر من 30 موقعا للغوص، وتتميز بثرواتها المائية الثرية، وأنها تمثل أيضا جنة لعشاق الغوص، حيث تضم آثارا تاريخية مثل حطام سفينة ديمتري وشعابا مرجانية ملونة وكائنات بحرية متنوعة. ويعد عالم كاش المائي بتجارب فريدة للمبتدئين مثلي وللغواصين المتمرسين على حد سواء. مستمعين الأعزاء، كان هذان اليومان اللذان قضيتهما في كاش مليئتين بذكريات لا تنسى، سواء كانت الذكريات التي جمعتها خلال تجوالي في طرقاتي وأماكن كاش، أو تلك التجربة التي خضتها تحت البحر. ولكن رحلتي لم تنتهي عند هذا الحد، أما عن محطتي القادمة سأواصل اكتشافي أنطاليا لؤلؤة البحر الأبيض المتوسط، حيث تنتظرني قصص جديدة بطابعها التاريخي وجمالها الطبيعي وشعبها الودود. ولجمع المزيد من الذكريات الجديدة معا، أترككم في أمان الله ورعايته.

0: أعزائي المستمعين، الآن ستستمعون إلى أغنية للمغني هايكو جيبكن تحت عنوان بارونايا.
1: Ne demekti ki soruyu sordum.

سيدتي وسادتي، بهذا نأتي إلى نهاية بثنا باللغة العربية. نكون معكم ما بين الساعة 12 والواحدة ظهرا حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 9 والعاشرة صباحا حسب التوقيت الدولي. ولنا لقاء آخر بكم ما بين الساعة 5 والسادسة مساء حسب التوقيت المحلي، أي ما بين الساعة 2 والثالثة بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World من القائمة أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. في الختام لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.